نشرت خومة بيت أسيا فريدم بتوراها بتوراها يا نشرت خومة ملكة بطير تخلن قلبانه بحرقل وطيارة من أرم الموصل وتروى بروارة فرق الملتي آخرة تقتل جنن وبصالم وبصلوتهم صالم برقانة ديمي من بغر دمي شوشلون قلبانه يا بارد مخاشة وبسلا قامت لايق وخشة سخبرت الجورة زخمة وبلاشة دوي خيلة خي قاطر شبختة تخارب بسامة بالدار شلامة أو قارب باخن شرشيت بماخن أو قارب يامن لدوخت الخي هرغزيلو خنطيلي نشخ الله يا نشرة خونة وتزاوى الله رفت لي كيفة لا رخ ملقايا بميت أخدوخ آطر عتبتا أو مرز تزاوى أخ آطر ساوى طمرت لي أنا برد وقت الجانا قبلونة آطر مرزت لقوري لطنا نجوانقا جبارة خوري مش خازل داها بيقير الدوري بارق الملتة بردشتة وسنقتة أو قورة سوتا خطرمت أخورتا ربيتم كيبه